0: قال لك سباس احمد السيرفيس رانا خوش دور اندوه دباكو شفا قال لك حباجي خوش وبشتي وي سهر ادريج دباكو ندمين جبركو سهرين ولوي ما تشاني تماشا كرن روجانا ما تشك تيليستن زيد تر ما تشك تيليستن جي كاس العالم اي صال يد 2026 اجا دو شفا كولو قال لك بغير ما هي بود درباري ليستكا برازيل وياكو المانيا وبرتغال برغوايكو اخر شيء او درخست اجا شبكي قال لك خوش بود باكو ازن زانم تجي جوان حسكري ورزشي المباراه دوت وك حروت لنا رياجي تبتشكي لنا ري
1: از دو شوبينم دو 50-50 وبينجي بينجي از بيجم ري دوري بيستو سيسيان قال لك راسي ديانا زحمت يعني تبنك تدركت تودعان لا تقبل على القسمة على اثنين وكان بيجن ايجار دو بدل قال لك سامبون برازيل اهلي لبرازيل كيفا ويش جهاتي كو هنا بيد نكري المانيا حفتي كي البرامبري ويبو لالمانيا والله ودعند راستي جي برغواي بيدرخستي وكنابج ماكينين المانيا غربجين ودياره يعني مرسيدس جهب او جدني بريدت كارمرو بهلج بكو صناعه المانيه اجاب دل هنا كابو نبدل هنا كابو ام بخوه كدلداري بالمانيا را البندا دانيز بنكو تشتكي بك لدياره جانا نولو شتي يعني تمام نابن إجار قدر ما وجد كارج مرة بيجن بشتيك وها بستو سيسياني دوري زادة تربوية وحر روج بروج ماتشين قال لك يخورت هنا هنا قال لك منتخبات هنا راستي جمع عفرينة فرنسا إسبانيا إيفي جاري قال لك آقرة إجا ونجد كارج مرة بيجن في جاري وكي بسر كيف وروج أو تشوى درباز دبي وندرن دواما خو ياجينا تشعبي والخوة لسر خطين ما هر داري نماري مالبرو وفاكرينا صفرنا سسي صفر دسدو تشلو سسي تشار سدو حشت
0: وندو كهرون نامين خوش اللي سرهج معرا صفر نه 5 8 0 6 4 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: بلي قهداري ما مجاري قد الوافا قاري أنا مدوري مشاري نهر المدعيني مشارة ميتورا دابن وبكار أنين أفان ميتوران كوجبوي بشك جي خلكي تشافكاني أبيك أنين أجدري واي يجياني وبيدوي واي يروجانا كو قلق كس هند بكون كارن يعني مسافات أجهي كاري وان ومالي وان قلق يدور هم مجبورن بب إيكو ميتوري واحد بكون قلق خلكي حتى بسكليتي واتنا أو ميتور الجمواني إيجابوي ميتوري هاني دچنا كاري خواه بري خود دنا جيكي قل لك كس يعني دبكو يعني وك أنا شافا شافكا سعرة شافكانية مالكي ومالك بخورة راته جي جبهنك مال باطا أو ميتوري هاني جي مالك بخورة راته جي إيجا جبو قل لك كساجي يعني أف بريارة هاني دجيه خودك وقل لك عزبون أشخل كرشي ديكين حطاني ساعتي درنجي شوي لكولان عني بدنجي بلند وبالسر دولابة كيد ماشين دورين هفالي ما مالفا بيسكادن بحصا في مجارة هاني كركو قل لك كس جبر في كيجي رانازن مالا ما بخوا للشارعية يعني أما مجبور ان دهندرا درازن مالا ما شقي أما مجبور ان دهندرا درازن وقرمي بحملين شبركو خوال بر حادسس بالدنجي ميتورا نابا
1: راستي جا دنجي برزو بلندو قربارغا كوتشيد ب اجبلي او راستي نمايش استعراضات كوتشيد كن دولاب بيشي راد كن اب خوج راستي جي دياركو قواعد سلامتي برچاف ناغرن ايجاد نافا بيستي او بي دي في خلكي جي امورا فاغوستني وحق جفاكي وكديانا مالباطوي بارامي وباولاهي روجا خدر باس بك پرسل ویدر یک گهداری ما گلو پرس گریگ دو موتور بخوده یه یان جی چانداب کار آنی ناوی وی بخوی مجارا ما به امیل گل ما مستی یوسف احمد پسپور دوار درونی نگوتو بیش بکن پشتی ویسترانی

0: بلی گهداری ما وکی کمانی سر زمان زیاده تر مجارا میتوران جکه بیده زیاده تر تی یعنی جواره درد که بین که بکار بینه نو کینه ایکو زیاده تری خو عاجزی هش خلکی را چوه دیکن همه ویش ما مستا یوسف زیاده تر ناز بکن برای هر اوی چانده که یانشی بریار کوگره که ویر بکار آنین ما مستا صبحات بخیر با
1: صبحات بخیر دیانا صبحات بخیر دورین
2: صبحات بخیر با ما مستا تا سهرا خوشی فروتیه تو دری دیروز مشی و دهاتی چما تا موتور نه آنی چما موتور کی به نه
1: ای روزه دایو چون دهاتن مگوی روزه بلکی روزه داوی بری داوی داجون تی بریاره کلو در کتی مش چیتر
2: ما مستعمه ایرو می امقالا کسین کول سر و کار دکن د چنو تین ام ناکن اکو تین سوکی به کی با جان خیال شوان لازم بن امقالا وانا ناکن امی قال بک راستی اف جوانین ما کسین کو نو گهانه لبلکی کیمی 18 سالیه بنجی اف موتورن چرا بکارتین اند بس دما قربالغه عاجزیه کو گلک جوان سر موتور راتکن دما کو د حاری در باز بدنگ کی برز وبلند راستی زعاجات چدیکن مرو چال وی مجاری برنگ کی تربوی بنره
1: صباح بخير دي صاحب راسي دويم بحث بكن ميطور شد بشاري بشك جي كاري خو بيتك كارمندك بيدر جي كاري خو خودي صنعتك عدائي امي بي بيري جگنداي دي ودر باجار شقامشلو بحامود حسجا هنا كلن سر كار دكن وقت توصيلاتاتكن يعني دليفري الباجار القامشلو الحسكي ميطور جوار وقت بي دوي هبه فأما وقتا كرم كرم بحساب عناكن أفايا يعني سودا سودا كيلوان دكو وقت بباب رزق دريكي رزق جوارتين لعاجزيا ما شف بشي دواي أز وكس وكولاتي أز بيشم أدخوازم يطور زنية بلغة نجح عمودي قامش لو تاني جبر برس غريك أكبر مزنة بدستي جاهلة طبعا نبدستي مزنة اف جاهل پیشیج سرعتی و دنگ حزدکن تیب بینوی بشف باش و بیدو تکرم کرو سر دولاب و کوی روش سلیمانی و دو ویدیو درخستبون سر دولاب کی داشو سر میطور بلن کری او دره وقت به ایریشی سیارات که و بس بگی بروان خود دا آلی فبيد ليزي يعني يا ويال شارعي
2: سرسري ما بتشي
1: سرسري وقرك محاسبة بفالفيدا أو كسي دنق بلند ومسجلاك السردانين
0: مستراني عدنان سعيد
1: اي كيب چه دنق ب آد دنق الميطور هنه دنق نورمال مي بيجن قطعاكي جيوت كن شقمانو لو تقتقك بيتردك دنق خورتردك يعني فأف قازنا من نجوان سيباي او سرعتي حزدكن وجدنك حزدكن غازنا مجدي وبابي وان تشلو ميطور وقلكي ما ترسي هي حوادث شيب وحادثة كيم ميطورة دست دشكي او كيم تشلو الدن دست زاريخو يعني تشلو بدس وان بردن وهرو كوبيكو وغازنا خلقي كش بنزينة مثلا بنزينة ومازوتي اوي بنزينة بينن جبو قراخو جبو تشقلاج دورا خور بكم جبو جبلي حوادث هيك شيتكن وقانونك خراب هي او از انا نظانم ليهين ام السرد دمين مانة تس سيارة الموتور خ موتور سيارة خ سيارة هاي هاي مشكلاك يعني اف قانون بخوا هشتق اف ميطور كسي سرسري باجون بي طرس قرق قانون تليخ او لتخ او عائل بميطور بيقرتن و اي سيبت حبسيك هاي مدي ديو بابا داوي شاغي يعني هون قيميش رح يزاري خدكن لسر آلافك خطر ددو لابه كفرك زغرك بالكيوية بخي وبسرعة داجون هون قيميش واندكن ونشلو قيميش يزاري خلكيتكن فرورداك نباش براستيم دسوان بردن ويتشتي دوه وقت ديو باف بيشي مسر بسكنن
2: بالي
1: امتعدي نل زاري خوبكن ونل كسيبكن ويل سياراك يخي خسار ويل زاروكك يخي بلكي بكوش او بخوا بكوه حوادثن تختورن كسور وقت بي تعدي يعني جي كار بي اي كار هاي ويجي هاي هيدي داجو بيكوم تماني خوهن كي مزن لحسني خوم قاتي جبو رسقي خوه لأفيد وخاص بري هبون تو بلكي آنا جينك اي كري يعني نمالي تيجي
0: أري بلكي هنا كان ما مستا تماني وان دسر حجدة صالة رنشي أما وان يعني وان حركات هادي كن جبو تاني وكوش خرب درد كفن جز دورا بوي ميتوري تاني دقارن وكود بشيش بشتي داني عصر و بيفه تاني جاروجا خوبه دقادين سبرا خوبه تينين دخوازن لفت انتباه چهكن جار بجاران تبيت حس انو فانا هاش خود تن انكو غاركي بر پرسيار بن يانج احتراما او كولاني كو تيرا درن احتراما خلقه تاغي بگرن اف چاواي اف سلوكي هاني
1: ملي براستي جي يعني بروردي اوايا جمع روزاري خورد كه هاي تجدورات هب شارعات تير در ويرو جيز بيجم شارع كير سيمي طور بدو هفده اي اول ددو و اي ددوا ددو و اي سسيا يكلي سوار بون كينز ناسناكم چغاري وان برگو هيوان ده پوري وان جداوي دريش جاهلن كيمي حجد سالة دنگ بعزمانا خستنه ودمش يعني وينيك نخوشك ازعاجك شخلكي ري بدنك از مشيام او درباس كرن دكانك وقت بيل وربو جنك البربو قوابو تدي دنكي فان ميطورا يعني تي چبك جوانر از ناسايش مزوان بقرم يا ترافيكم و تعصابي متن ازوان بسكنين لي افي هان ازي تشكي بيجم جدل ايشكي براستي و چه بويه يعني از يك جيك از ببينم اف جاهل ميطور حادث بيرشي و ازو يسعاف شيناكم و يشاغي جمرنا بين انسانيات جاهل النظاني دويت وي توعيبك من عايبك دسوكي ارهار دويت رافيك من عايبك وي بقره لي ام بدسوان برددن كينغا حادث شيب و مبي ولد و رابن بوان في وك مسلا خسارك مزن الخلقية بكنا الخوف برز غريكك مزن براستي شارعات تير هر نخوش تيدن هناك هي بالكيرانة كتن هناك هي
2: جدنق عاجز
1: دما ازمونا نخلاص بوي وقت بي شاقرت خوينين تم سدم هن انو خلق راحت ياخد قرن خلق تلفوني خوف الدمرينن يا يعني درنا كفن مال تلفوني خود كن عصام تياف دمرين قعاجز نبسعت كي راكب تيبي بزمورا خو بدنجي ميطوري خوي بلند زعاجش خلكير شيك جغيري يبقين شارع كينك رونشتي بطولاتي خدر سري بلند كرن يام بنزين قل كيداني او كسي رونشتي بيرك بنجم بن ددخان ادمان يعني زاروك اكتبروان كف نافلتي شحادث لبكن جاهل النظانن يعني
2: بل.
1: هر شخور در كيف چول كي خيوت لاي خود خواز بعلمين يا حبكي مسروع بو يدرخ چول كي برا بنزينا در چولي خلاص كي بس ناف بلد سينور انش مرور دين دانينش ور سينور خلقه دس بي
0: حتى ناف بلد جارنا ما مستبيكون ري دمشن مرا ساري خود اشو مرا خجوات دسترين بنا كبر او درباس بن اما مهي دي بمشن
2: بلا صمتي درباس ببن إذا تقال باجير كرم مالي ما إلو بوي سرهف أم قلك شقة ديك بناية تيدنة وأمنيزيكي هفدونة أو مساحة بوي مساحاكي مشترك جبوي ماما مستا تجي قوت توعوي بهتر أفاد كافي باري مال باطي ورولا مال باطي دفر ده چيه كوراستي جي زاروكي خوفير بك احترامي كسي دردوري دوري فان رنجي استعراضي وسرسريبوني وسرقرمبوني هر كوراستي زعاجي خلقيني ما كمال باطل بدل الكدري مايه
1: راستی رولا مزن آمال باتی تحرتش دیده او زاری خواهات کن لیده ما بده سوان بردن محاسبه نکن و زاروک که کفانش تشقلار دی سیپه کفانش سرعتی روک ما گو دنگ دی دیو بافت ویل بر وی بسکنن یعنی مفتامی طور از نادموان بلکی ای بافل سرد شغلی سوی حیانی رو و لاوج نیرو پیوش خور پی گره تشقلات کن فالفر های مجیه بی انو امفتان دنوان عاد دوا وقدي وباف زاري خو بعلمي انه حرتش حدود جير هي حدود تلفري خلكي الفر حادث شي بتعدل مي تعدل خلكي منع بك في تشتيهان كينغا زانب زاري راكزن او لايوي مثلا كتشك ناجون لاوكن انه لاوك راكز فيم دك خوشك داجو جاركي بيردر كيف وي چاي كار بدستوي جبر فر مخابن امتش نابيج ملكي قهدار نارين نوان دهبن لي امتشنا بيجن خيالي يعني ايرو ازبم ازي راجم ميطوري دفري قشا ازيش بديلي ميطوري كهرباء بدم مش بوت عدل كسيني باش و او دنكتنا و او سرعتا بلكي وقفانتنا
2: وتلو ساوي جنينة
1: وتلو سايتنا و اي مراهق ويجي حزنك افج دنك حزدك و زعرانيه فالفيدا ازي ولوبكم يكشي شارة سريا يعني دي والله افبر يعرف حكومات بيراد بن يعني ويما الحمد لله مد حكومتان وحردون أخيان يعني نكارم في بكر دي دوا إيرو رو هناك ويبي 18 سالي وبجورد يا أخي هنا كان 30 سالي جاهل ترش بعض سالي
0: بالضبط أزي بحسب عيدكم
1: إيرو أمي بي ولد في دورة وهر بشخر دوراكي بكت سواقا دم بيجن وقع سيارة يعني ميتور جهن وشهداكي تيد بستيني تبيني شو شهداك هاني بفحص يعني جارة سرينة هن اللي نلد فرامي نلد جمج هيد آبا شاوي منع ببه جبنيد قلت دي ايه طبعا ما نقمقو بشي اول ايه السر كاردك و بيد في جاي برابي هي حوجيك امي طور هب او الاليكي و وقتاوي شاي حادث شي و قضاء و قدر سيارة جير جير بس هف بشي سيبا و مراهقة وك ترافيك نحوجي امر جمر بي وك اسايش نحوجي امر جمر بي تكيدي قرقاي بقر ويو ميطور تحبسيخ جبوچه ام حفاظي سرويشيتكن والسر خلقيتك وبرا اهلي بيف بين وبرا روكي دوا قرتي زانبن انه براي مثلا بس بريارك والله انا افادجي باوريا مروقلكي بيناي وبريارك دركم ميطور الى اشعار اخر ويشن حب دركم بيتعدل ما هاتي فرد وردو اي برا تعدل وان هاتي وقرار فقر وقبري ميطور مسموح وباشون ويقف جاهل ديس باشون اف نبو جار سري جار سري من عوان كساب ضريا يعني ايق بهشياري وتوعيه ناي وعقوبة وياسا وقوانين ابي راجوي ميطور تيخ حجزي
0: بلي
1: اوه ولوية افايا دبي جار سري بي ضوي بي بدنج مسجلاك بعزمانا يدفر وزي بيم ريجير ببينم والله ما شخار وان ساخوت يا جاهل يا نزاني بو قه حادث شد بده وباف جوار درد كيفن بري و هاي باوان جوان جيتن الكن وچتكن وچب سريوان دي حيوان جيتن بس بكوي بس بكوي حادث نهد بكذب ونهليت برسن ونه
2: اي دي چو چو يعني اجاره ما مستم اجاره سركه چي دي دربار ده راستي قالك مال بات اف موتور دخن بدس زاروك خوك بلا بلا خوج بلا خوج خوكه إنه بيجي خلاص يصير موتور بينه كاميرا حتبن لو بردك كم باخترد بمخابن إيجار برسك كديانا قالك يجرين جاي يس باش تبعقبي مسر كرمك
0: شو ما مست يعني تبح صبي بريارة هاني كراف بريار حياني دمك هات بريار دركت جوا دمك وقت عني سر زمان خل دركتن بريارة هان جوا دمك دين سكني ودي ساعة يعني وقت دمك مؤقت بو مش خال كيرا دانا ديار كرون وقراكي سبا جاج سري ما هيدا دي ساب بريارة هاني باوايكي فرمي ورا ساكن عندن تبي درباني دا شد بيش يعني قراكي بقرارات ورا يعني اف اف چاندا هاني ورا قهرتن ياشي قراكي يعني ثقافة الجم خال كي تشي ببحا بكي
1: وقما قو يعني براستي هسانت بريار كي درخي ووي برياري بالطبقين اف هسان لدوی بریاری ده امی بین کسی تعدد کر جاهلان جه سیپیان جه مراهقان تعدد و عاجزیش خلکیر چید کر و سدم حوادث سابون چب سیارا را بی چه زارو کاخن جه ما راوان کیمترش کسی برا امی بی فیدا موتور روان یا رسقی وان لوی میتوری فبریار ده ما ویرنگی در که اغلبی امی بیجن ای پر تعدل وان تی ای گه تعدل وان تی نبراستی ایل سر کار دکن ایک شغلی خواه و خلکی سرد ماشین بریار سهل تدرخه لی دورده تی حساب بکنو پرانیا تعدل وان تی پرسگریک نجوانه ازی بریار که درخم یا ازی آلی که تید بفکرم وک مرور وک بنابی
0: ترافیک
1: وک کسی بر پرسه تید فکرم چلو او فی ازی بیجم او او جمارا هندک اف سي بيج تعديد ك ازواج ميطور امنع بك نا نقشة قرارات قشتي الدرخ سهل بوتنك تطبيق اي جاز احمد بوي جون فينشي بو تعد براسي الخلقيتي فالفيدا خزي يعني تشتن هن وك ما قو مثلا شهداك برا يعني ترافيك توجهاوي انه از شهدين نادم واسطتي ناب جبر وقت بي جيان ومرن اوايا هاد دوا سرعتا زيدا دنق كي كي دي حتى أهلي بنا ندفي ترافيك بنا يعني تل شارعي چند حبرونشتين ميطور اكفيرنجي هات ميطور ولاوق بقر جمخوا وبأهلي ربشتغل جارك دي دوس سيوي ببب سرعي شوار وقطب ببب أو كيم ببب بريار في رنگي باشه لي ويتعدل خلقي بي اوي كاريوان سرمي توراي
2: جبر بي مفارقه جراستي ما بيواندي بي ريفي بريا ترافيكي كرما خوصوان بكم ميواني خوا بهتر ميقال كربانا سدما في برياري چيه افي اكو متضرر افانا مستسني نياجي البر قراري داني كسكو كاريوان بسكنا باشه بمصدر رزقي وان كدري يعني اف بريار دحمو آليان وخاتي لكولين كرينيان ناتجي قد قضا چد بن ام بن خدو بالاسباب سدما في قضايش كهاتي سرسرية سرعة بتقيد يانجي كيم تمانية بهشيارية لمخابن جارك دين ترافيكا ما لبورينا خو خوستن قوتن كسي كيما حاضر نينا كود در كيفو او مجارجي آلي بيوان دي داران و نها تزلال كرن دخوازة جتكي بيجا
1: نم قو آنا يعني ام بو نبد حكومتا لحردو حكومت نخياي نتهو متك ام بو عم بدكن لأي شامين اجياني ور باش يعني عامودي تنة و ترافيكا عامودي جي قنية ويدي زاي ويكي برسف كي بده ويكي شروفه بكي انه افبريار چي وش بو چي يا آليا تطبيقاي چي ومخابنا زي بيجم خوزي بجيبه برنگا كي باش تعدا كيم ببه و تعدا الخلقه ناية خود يمي طورا ليوي افبريار جي دمكي به روك ده مهك تديوي افبريار هارو ميطور وقر نوك بري بمحاسرة
2: قلك كيش بينيه اف بو ما مستقى باش بي خراب رجي در از نظام چه بيجم قلك سباس بوتا مبنين افبريار دي الكدري بسكني سباس بوتا ما مستقى دبوار وشارزا دبواري داروني ما مستقى يوسف احمد جارك ادن ايرم يبانا مبو بوي مجاري گرينج راستي جي هيفي دار منكو پيام قها
0: قلك سباس گهدار من بیا وای هنی جم دکه جن داویا خلاک آخه به بیم کو دم کی باش مرا در باس کرب است پس شبه فعالی من نبیل سفک لکنترل احمد خلیل جی لکنترل بس پس به فکر من دارین علی اجی دیانا شاموس بارم شادو بختوار من لهیم حتی نیست به خاطری و

0: يعني طبيعه بي وك انسان كي تاخذ غرفه كي تبقى هنا اوكسجين سيرفيكي تعدل ايدي
1: او مصي حري حساس كيجا
0: مصي حري حساس مصي انجل دولار ابي اجنبي حبكي جدا حساس براسي وكيد مصي بلدي بيتر مقاومه وي هي سن اوف جمدي بزيد اوف حبكي فاتر بتعدل ايدي
1: كما او ماسيانا بزيدة بون حساس جبر چه جبر رحتينا اك زيدة جوار دفي يانجي نل غوري جوي ميوه دارين يانجي چما
0: نا نا بخوا ماسي او نمسلا حساس نا ماسي جيوك انسان باية باقش دفي ما ايلو انسان كاربه باكي نباقش باعيش نا
1: در روجه ده گرك چن جاران خوارن بيدان جماسي را
0: انا بخو ماسي زيني نت مرو خدينا كيش بخو مثلا مزن بكي دخل خلاص خوارنك وي محددة يعني بالنهاية نبي حيوانك يعني انت تشخيص خوارنك دي بخو حتى قو خو بيشي فكميك وي محددة هي مثلا ونحر روينا روك اي روك ناي في سبيل قو كاربي داخل خوش شخوارنا زيدا والا بكي
1: روجكي اري روجكي نا تاني وجبايك
0: وجبات او وجبجي مثلا غور حجميه يعني انا ماسين هنا مثلا يزيني مزن هنا يبتوك هنا وسط هي نورمال يعني تشكي خلاص كميك محدد جيري زي دي وين نابي لانه تنخورني دي في سبيل او ماسي مزن ببي
1: لغوري عمري وان جينامينا لغوري عمري ماسي جينامينا هاجر ماسيك جوان باي كيدن وجبجي ماستر باب تمن بعمر
0: انا بخو ماسي دعيشي حتى نه صلاجی خوش دعایشه اوگو بیاوی خوش به دیگه حتی پازداجی پیلیک جید که انتاج جید که یعنی نه بس حسران گرک دی برکاده بینان ده حوضاج جی انتاج دی که بس طبعا طبیعت آیو جویی بیده فی سبیل گو انتاج
1: بکی حیات چند ماسیان ده حوضا وگ بیتشتی که نورماله گو هبن هجمارا وانا
0: هجمارا ماسیا گور حوض تی گور کمیا آویه او حوض چقیس مزنه چند لتر آفت کوی تی گور وینا يعني معدل حر سيلترا ماسيك دي كارين إذا تخيص حوض مزن بيت كاري ولو عدد ماسيا جي بر بكي
1: أسعاري واناجي القوري مسمي ماسيان تينغو هرتن يانجي سعر أو سعر
0: نا أنا ما بخوا ماسيا زيني چهوة چهد بي مثلا أنا ري مكلف ري نمكلف فام مثلا أو مبلغي زيدتنا بري ما تبي رامن مجوت ماسيا بكمي كمي دولار كده ده إيه رجوت ماسيا دقي 5 دولار في سبيل قري قال لك مكلف خطورة هي مرن هي يعني قال لك أمور هنا حتى دقي بازار مثلاً أم دوري حركة سين حتى دقي جمع مسافتك دودريش هي براسي وتكلفة رجيو وقوم اشتركوا هي
1: حر جوريك جماسيان حر نوع كيوانا وكخاصيتك جوار هي هجر جالي حوض با خوارم با
0: أنا بخواه تشاوه تشده إيروم أنا نحن ما أنواع ماسيا بهبر دعيشي وأنواعنا هنا الرأس تخوارنا وباشقي أنا ماسينا هنا دقة نحي تتكاري بعيشي أو يعني بردوان كيك عمر أو جرب ماسيا فلتر نفس نوعي بي تشينا بيت غير مياوي ديني تنير كي دي بير ديني دكوشي بس توي بجنس ندر ديني بزيدي كل صنفير دعيشي بس في جنس اخوره غير نوعي نا غير ميكا خو قبولناك نفس دوي نفس اجوري بها راست
1: جا چنه او تشتي بنگهين گو دماغو حر زبونه كتي او حوض ماسيا دكره دوي او تشتانات حوض هبن
0: انا بخوي شو اچي مثلا انا زبونه كتي كيف ايج ماسيا ارتي حتى بري گو ماسيا دين بري گو مي فهم كرم بدين سر حياتا في ماسيا دوي گو چاوا بي مثلا حمنت تري يعني براسي يرو افرح كتي الجم خو مالي خدي بك ديغو حبكي معلومات الجمت هذه في سبيل جو عمرك دريشتر الجمت بقديني في سبيل جو جمالي كي بدي و مالي و و وي ديغو حوض لي
1: او تقال جماليتك جماليته حوض اغو د مالي جالفيدري او اضاءه وزينا جو دي كافينافا وي حوض وي ماسيده تاثيرك ويناي سلبي نباش لسر ماسي هي يعني خمايتني
0: نا چاوا ما يرو حوض ماسيا حمج تيوي خاص بي حتى حوض حتى اضاءاوي شنابت مثلا انت اضاءاكي وكيد باش قديني خلاص اضاءاوي ني خاصي اضاءك تباش قديني رنجي اغيدو كهري شينكا ايد هندري حوض تشيتك قالك ما فطريات تشيتك يعني مشاكل هي يجي
1: قالك حتى قاسي بي قهرتن او زيناد هندري حوض
0: انا قلت تصفيه مزبوط بي يعني قلت فلتري فلتري وين اساسي ديني يعني جرك حرمه هني بك كمية نين أنا يعني نظر وتعافي كامل بوهرنا تمت كارب إني في حوض كارب ولا بك تعافنا باقشتر ديني في سبيل دورة آفي شيتر ببي تيت آف كيفن دبيجي في سبيل أكسجين آفي خورتر ببي
1: چقاس تکلیفه او چقاس دماغم هر نور بری خوب دن فروشگاهات او شوره حوضی کی بکرن بزینه تا و بی اضاءه و نا بچند ماسین خوشک تقریبا تکلیفه او چقاسه
0: انا مثلا تکلیفه د چاوی تکلیفه حوضی چاوی گور جی گوته اختیار کی مثلا ته دین سالون ته حوض کی مزند وی ته چوک دی احجام یعنی هیت کاری حوض کی چیک بلا نفترض بازده دولار او تكاري حوض كي تشيكي بده حزار دولار سر قياسة حوض ميني سر حجمي ميني سر انواع ماسيه ايقو تتخوزي تيخي هندري ويدي سر زينتاوي سر اضاءاوي او حمجي فرق دكي براسي
1: سكارم بيجم سعر اوان ماسيان دقي في عدد مزن دقي في هجمارة مزن
0: دقي انا ماسين انواعنا هنا انا ايه اجنبي انا وبخد ماسين هنا كارد أبا خوي دعيشي يعني غيري أبا شيرين أو شير بين بحري
1: تشتي خطر بزيد أبون نقول بيد حقي ماسيان دا تيكرون غيرك تجاري نيه كرن چنه أو تشتانا غوري خبرتا تاقوف چند سال انت تيدك هاردك
0: أنا بخول باجاري ما جينجي دل برحمن درنتي انت عدليت كن خوارنا زيدا دي ديني أو بخوشي تعدي يعني أو او اي واش دل دل دل برحم كي بس بنفس الوقت تعدل مواصيدك وكي روت انسان كي نخوش به اجدلات حبك يبدا يقول حد بيتراج دي سيشار حباب دي ايه دليت بسر في بس بيتر دي سين اولوي ولو انت شفا وادي كي ماوي قرك نزيكي حوض مبي
1: وكه زبونه کی مبتدا گوزبین بری خو بدم فروشکه هیو شخوره ماسیان بکرم لوی دری او چنه او شیلتن گودوی از بکمو که مقاتبونه که حیا گو از کارمن وی ماسیان که خودی بکم یکم جار دجیانا خوده و چه شیلت بنتی چه شیلت آبدمه
0: دماغو ایرو او کارباوی هبه و کاربه اکسیجینه بده کاربه تمامه نی کاربه دوی گو آف بگو هر دروجه مثلا نقول حوض لنفترض ابوان يقو ده لتر كذي دوي دروجي دت كيماني دت جارة اضاي بقهري شوف في سبيل قو اكسجين بميني لانه قو اكسجين تنبي زحمتة بردوامك وخوارن لوان طويف تشتي ولو ام جرد بجين في سبيل قو تعدل بي حيواني وي ماسيني في سبيل قو جمالاوي الجميع بميني ما سعيرو تماسي يعني دروجة عمر مرو سر دیشه جا زحمت بونه که مرو دکشی نمازه خوازه خودی که فی سبیل گماسی جمعی نمره
1: گلی که سپاسش بو تبرز فهد محمد
0: ویسر چالیم گلی که بخیر و حماجی تبا چکسیل مگودارد که
1: گلی که سپاس بمره بو برز فهد محمد خودی فروشگه که ماسیان جواجاری قامشلو گلی که سپاس گهداری ما جاوکا گو بریز فهد محمد گوت زیده خود البرحم نکن و زیده ماسیا زیده خوارن ندنوانا تنی جاری آوان بگوهرینن خوارن آوان جی لگور واب دنوانا خجولو پیوه دل برحمتر نکن.

0: گوداری ما دنیا هر و هر گرم تر دب خوین رحن تر دب جا پیوستی آمجی بگرتنا دخته بری راست هیا جا اوجی دخت جره جوکی مناسب جوکی گنجاو جره دوی جوان بهتر آگاهیان دوی در باری دناس بکن مبری خدا ممرد محمد ابراهیم و مپیره هف پیوینه که تو مارکیری لسروی مجاری چکریه ورم به هفدوره لگوه دار بکن. گهدارن ارتا دما و باش به نهاب مریه ممرد ابراهیم محمد گو بناوی ابراهیم بادینی لباجار عمود تیناس کرن برز ابراهیم دما تباش به
1: گلتی خیلی اسپاش باره سرچافه هر ساله گلتی خیر
0: دست بیکی از دخوازم ناز بکم او ریا راست شگفتنا دختیر چیه گرک چه دست بیکاوی بریاوی نا بکرن
1: طبعا بری گیشی مختبی نخوشتین جمع رو بلبتر گل سینی بم سن بین خود درخه دو ده ده دختایی بگر یعنی دیب که دکار دختایی بگر محتمل او نخوش هیا مستعجل محتمل جی که هده بدور دور آتی به برگل گل کی تعب سند به گولو تی به لنو اینه که بین خوفکی و دورا که دختایی بگر جی سوال بکن وزا خطر هی دفتر تنه دختر تکیم دی به زیدت به ویچه غیر ده دختایی بگر طبعا جدایه بیچه هی جدایه هی مثلا اختیار شخور مثلا شبرکا نو بحمل به لب حمل به ارزی جدایه
0: جالفيدر قالك زيدا قال قحويدك ان قال خوارنيدك يعني تبيوك مجهودك جسدي الفيدريتي قالوا افتش تراسته
1: ما مستخدتش زيدي حد وي دخلت بالعكس لو قحواك دي بك قحواك دي قحوة سي قحوة دوك شارو كيس ودخلت بلندك شخوة سوالة باخد كلكي باشي لكن سوالي نقم بيجي مثلا انو كولا طاقة قهوة قلكي بخوة قلكي تعدي نسبيا سر بختي تجبوا له تشتي حري راس كتزورات كي بخوة بتشاي كي بخوة قلكي تعدي بخوة أبي دختر تنتم دائما مستقر به إنه بلين نبي هكين هذا
0: تمج مرد بيجن دما قهون دختي بقرن نكنن خون حركينن باندورا ويا تفجر هذا دما دختي شيء كان شيء
1: أو شو ما دكتور مثلا وقت دختك كذي كل دل نوبه محتمل أو دختها بلين بدي هكين بحركة حركة شيء بده بس تعدي الوي دختي كذي الوي درجة عم بيجن ودخلت تسجدي يا شردي فش بقوله دي مثلا حطش تبي بين خفر بك بين خدر خبر يا هي خواز لك نترس بلا قلقتنا به بود كارب دختي بقدر او بالحرج تشكيدنا هي مثلا انه في حياه سبي او دوراته دكتنا بش بود كارب انه اول مره خلي راس اللي خش بيجي
0: وقتك مناسب جيرتنا دختير هي
1: نعم سنه نعم ما زال بس هاي كاري خي بس بدي سريت اشياء مجهود الكرت هذا جمم دي دخلت دخلت البنت دخلت شكرا ابو تعب مالي الدوخه اخذت الكي من نشرتنا وتم دايم ضغط ضغط ما نوقف دو يعني حد دقه ودقه جداوي هي
0: ضغط طبيعي جرك تقاسبه تقاسي حياه تقاسي مكارم بيجن احتمالك قي طبيعي اف ضغطه لغوري في آتا
1: طبعا أنا خورت جازة حياة دواتة سر حشتا سر حفتا جازة آب بلندي حشت آب شوك جي ختيار هاري أمري بينجي شيست أمبر بين شاردة آزة باشي آزنة آزة حشت أبقلكي باشي واري طبعا تاي جمع يعني جمع مثلا نخشي يعني مثلا وراسي انه طول مدام وراسي ستاي تخاوي بلندي تمام او عملية جسد يعني انه بلا وشانا طول مدام تخاوي بلندي يعني زندي ارجي جدا جدا هي عادي دوار كلكا مثلا بحالتي او مختمل تخاوي دوار نهماتي اما بلندي او جدا دفايت حالات جدائي
0: لفيدر قالك هسن براستي ضغطة وانا وقبي بلندجي اللي بخونا حسن إجا تشاوا وقبي وي أو كس ناس بك أو إماءات إشاراتي قولي در كيفن هجر جاليه ويبه هجر جاليه مالباطي بان ناس بكين قضغطة وينا وقبي نتحدكي نورمال دي
1: مامسا طبعا أغراضي يعني ضغطة بلنبونة بولا زيدة بولا ضغطة بلنبونة تمو دائما سندقي زهاي وجوي تخوتي نوغ بفرشي فاسر تمو دائما سريو ديشي شما نسبة ضغطة بلنبوين وقت بيجي مشكلة كتير مجيدة أو خوينا زيدة كتير سر مجيدة لما قارب حملين إنه خلاص ضغطة بلندة بتفرد لاحظين إنه تشتك هي بصير أرقلا كي إنه أما يعني شو مثلا خدينا كي كده ضغطة زيدة بي يعني خوين بازي وروري يعني بكده يعني مثلا خدينا كي بذة جلطة دماغية أما لكن إنه بقي فان وصيلة بس يفضل إنه حر مهكي حر تعذرجة حر دمها أو على صخ حر ليش ما الإنسان تحليل خوني عام بشكل عام شيء كده كتل شلو بيجادي تكاري بحرس بو اي حدا رجا تضغطا خو بكري قلتي باشي
0: اجا او سدم اسباب الشائع بلندبورا ضغطير تشنا
1: انا اسباب الشائع مثلا ليش خويا زيدا دوني زيدا بصير قحرة زيدا اسكينا زيدا افقش سبدن بدي رخ مثلا خوانا زيدا خويا بي دوني زيدا بي بصير خوانا نصحي بي
0: نخوش ده وقت بلندبونا ضغطا وينا ده غرق چبكا غرق بري خوب ده كودري
1: دمال مال بگراز بکنم مثلا والا وای سری اشیا کجی سور بو طبعا دبين مثلا نلبس سي بعد شيء اخوي بو مثلا كيبونا دختي تاثير قطعك زهرات اخوي تاثير من دختي كيم بك اختك مثلا نزيك مش فاكر بنزيك يعني هذا كيف يفضل تشتي ايه تمام بيبا تختور يا جماعه شيء يعني جماعه اسباب الشعر هنك ديلين جاك ضغط تم دايم بلين بي تم شخصي كي بدنا خشي مدي بعدين تختي حبك يبخرو كي سيرو جناخه ديلي بترجي قاعدين نخش هذوك حد اخوي بدوامين اخوي بعد تختور انا اخي انه خلص اذا حد بومي هذا زي ما دخول نما زاني نقول حبا اخوات محتمل سبعة سبعة جهاد يجير بلين بذئب قلت كشتا اشتيه يعني خوش مني دخطي يحب يخون اخون بانتظام
0: لفيدري دماغو تقال درمانا جي كرش خوا جا او درماني خوي دخطي هجر وقبي فنخوارن زيدة بردوام نكرن و هجر باش بن هجر تي اشارات جالية دخطي دلوادر نكتن يعني دفي فخون دفي بردوام
1: ما مستعنا مم ده أنا دكتور دكتور دبي شيء دكتور قلبي بيشتري بيجي فلان كيس أبدر مناتي مستمر بخوي ترحد بو ترحد دمو دبي دبخه على طول حياة صعبة دبي تحب يخو بخو بس بقول منك خازم نصيحة كذي دخوش يخو بيجي بيه دكتور يخو بعد دكتور يخو بكن دكتور جو درمان يخو بخ بس بقول كي داروجا بادروجا سال كده سالا إذا باوي بكم وإذا بس جرنا كرم جبوت عدلي نه بيشاروجي دي
0: قلك إسباس جبوت أبريز إبراهيم
1: قلك في سر شافا
0: بمربو بريز إبراهيم حمد ممرضك جباشار عمودي قلك إسفاس قهداري ما هاج خوهبن دفابلي قرمي يبلند حيا جوبي خواعد زنكن زيدا نفكرن توتري نخن روجا خودا لسحتا خوباش قهدار ومقاتبن.

مكاشف بواقيا لعب ما آسنا دانا خبدا ضينا مكاشقام من راحو شارنا أخبي الله وجنقاك بالعرب المقرى قديم بباشر أمينا بخدا وكال صوتنا دانا جنب بنا دالي دالي دالي لا حميلا حمرا وشيلا لسالانا مكاشا بواقيا لا بقاء فانا مراجي بداج بوشيا مراج كثرا أرانا حميلا وجنقا يقول عربا بقرا قديم ببا أصل عيشانا بخدا وقلب الأذن يعجم رخانا أبي جوز خذي لك المبالو دالي دالي دالي لا حميلا بقا كان قدام لا مبقي الحلا على كما جم الله قدام مقام الله كرك من أحلام الحميد لا لبي أبرار إمرا بايبا دردات لا محبتا زحبتا يعني دردا بابو أبرار أدبال دردات لا محبتا دردا كتبا كجي خلاف تراو دالي دالي دالي لا دالي كنا لا قل باينا شبار خوشا لا خوشارنا لا تنازك لا نازالنا أنا لا كنجي بخير تنجي بكارا غزارا بقربينا

خشاء ودوران ورقات قاسمي خشاء لما زرك تمو بغ بغت كل بيت قشاء جمع الدلا كوا كبار هرد مشاء ويل دورة لقلد يا وران ويل دورة لخشد يا وران ويل دورة

واقلام وفكاري بين دليل بخوجا بين دليل بباسنا كيكوني ما على بابي من السبع حتى غباري مثل شيخ والبرد بعد الليل يو يو يو يو حسن

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: أباي ملي وان شولي بغدينو أقالي وان قربام شف اندري وان شولي علبينو سوار مغلاشين هي وارد رنق ياغري آغتاجو سر ارمي وان سوار الأرض خنكرمي وان سوار الأرض لومو
1: عمل جايدا
0: أي ليل من ايب تعالي لنشالي وان سوار اجنا وسوار كيف كنا دادوكو أي مزور من تبغايا

عادنا كثير بين مدرسي خواكم كراسك كتاني شمتلي شولي حلبك راسك كتاني زمي زيادة بربشي خواكم يزكك شولي بغداي والقرم ديوان خالي مالي بابي خوبين برشينم خواهي كي مومي واني خوبين بيدلان بدار جينام بكلين مكشوه ده سكره دليلي خوبين دنارتي بزر ممكا خود غرينم أردو دانم خمكو فتي دنيا اي قلق دانم جفا جميني جوزي زر

بيقول مالي ازيد من ابرا تمين من الدرد بيقول مالي وزيد من ابرا تمين من الدرد سنگ بري فاكوري خلقي ران جاندي سنگ بري فاكوري خلقي ران جاندي نوا سنگ بري تدافري اسبي عربي كودشن

ويقول مولي ده دوباره شاري بلا بالبالك ايه ده برا خذ برا زي برا صنع زبرا.

تيكوا وند لبوسيل نل سركسي وندرع كسب بسرقه لي وقو أم قهداري دكنون تبهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي خوبدن بيشقه تا نبن وقت دلبو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاك

فلان، هل من المعقول أو من زلان؟ أي لبوس البوشة ليس بشتاه من شو لهدام، لبوس البوشة ليس بشتاه من شو لهدام، جخل كيرابونه قلام قد أخذه بسهر وان، جخل كيرابونه قلام، هل من المعقول؟

أجار وبيكسب من دور كبل جوار وجيا عازولا وقع بخين الجوكر بكن إيه ميا جي خلكيرة دبن غلام إيما وجبيرا كر ألبيش ياو عندهم إيمان أي بلغو سيدو تشارلي سربش قابلن شو نهدا عم بلغو سيدو تشارلي سربش قابلن شو نهدا عم جي خلكيرة بونه غلام قدا خده بسهري وان جي خلكيرة بونه غلام هل من المعقول أو بمنزل عم؟

0: هوكر هر جورا مريا بونج خلكير بونا غلام وش بيراكر البيشي او عند ممهيمان هاي دلبوسي لبو شارلي سر بشتامن شون هدام دلبوسي لبو شارلي سر بشتامن شون هدام جخل كيرابونه غلام مدا خده تسهريوان جخل كيرابونه غلام
1: هرمي بالمعقولة او بمنزلان

ويلي جابي طرشن جكل سبحاني ناقري حاجي كنشكر في هيامي سردن بدوستن بندلي خواي قابري حاجي كنشكر في هيامي

ويلي رجدك جرش كونا سفيدك بفركا فان كذيا وزين ظانم نسم ذيلي حيراني مصور ترنا فنقك سردستك كتشكي.

بها ظلوه قريج وامل من ندابة هقت بها ظلوه قريش بكاني بيش بمرد بخباب جب وغازا قركب مجبر ندايا حتى استيراص بهل من

اطول مبروك يا جاري محزن الظالم ما تجيك يا خربني ليلك أزين ظالم تكري لالي والجيش قال قالك القبر خرناك وبرود جماعة جاري محزن

برير ابني ودقيق وخلاسكر حسن وشر كوبتشوكي براشير المامي على الميري قون كير سرفش تابوزي رواسوار كير إذا ابني بسر حوزي قول أبغضا قسلي جمز كان هزين عزي دادا راسكر ميري قون كير مامي على الميري سبيت دي البركباني زين عزي دا لسر حوزي قول الله قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناسكر آيه.

أي بس بيتشاب من بين الوان التكت يا بشاري جزيرة تبدا على سريم بين دايلم بيها مسكو عم برا هاي هاي إذا بنينو تشلو يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليك قد حبركي سطري الله قسلي قنا ونا بدا باري تجي بشنا ورا زدبان تيش دقاتي كبنا كيفو مهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ملي منا كلي بشوتين باري قرشني كليتي أقالي جراكي نبدا

دفعتين بخلق السبع زوتي أزيب حيلان عميلي قنت المموي على أمبين قونا غشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر السبع لذي البركباني

بيكيل مدرنجا شيفو طاشي كارنجا بابي بيكيل مدرنجا مدرنجا المدرنجا بابي بيكيل مدرنجا وإيفا المدرنجا بابي بيكيل مدرنجا المدرنجا.

زوجة مصر قال لي يا بابي بيك المدرنجة ودناري الشولوتي يا بابي بيك المدرنجة زوجة مصر قال لي يا بابي بيك المدرنجة ودناري الشولوتي يا بابي بيك المدرنجة مدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا المدرنجا

قول لها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، قول لها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

بيك المدرنجة رح نضرب غلازر بابي بيك المدرنجة بخشة سينجا سيبيا بابي بيك المدرنجة رح نضرب غلازر بابي.

قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي يا بابي بيك المدرنجة قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زيرت هجي

المدرنجة والمدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو طاشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة والمدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو طاشتي كارنجة بافي بيكي

وزمينا حافظ قرآنك حافظ قرآني ولي جاميات يا بكري إبارة عيدا قرباني حقاني تسيس بوزيج فرد بين جواز برا مدي يا ربي يا سبحان جدانا ترجقاز قيها لبالا فالمدقان بنا جوتي ممكي في كاري غزان.

قميسين قبرا حنار ريا بلكي ببدر ما ندلي منو حميا قابا من إذا استيقابي تبقر متكي من لاجو تيقل يا وزينت قامي كربابي مدري جربو بسو شارت ليا أزيك كوري فوش ما من بري خضاي سوكا نجارا مو بلشيا من

فاني سانقا يا خباد رسولا ندبي حق خون امران و مرخاص الباوي طبيعي هر اي تراب راموسان كيف سرجان و جسد تيم دبدا هر اي بدل حق خون امران و مرخاص

لي ما لا باب خراب المضان في تشاري نادي صاحفات يقول نادم بلا حرط خونه ميران ومرخاصة البابي طبيعي أزيب شبل عدو لا